إذاعة المملكة العربية السعودية البرنامج الثاني من جدة تقدم الساحل الشرقي. الساحل الشرقي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نسعد بلقياكم في برنامجكم المنوع برنامج الساحل الشرقي.
1: Это была минутка веб-радио Саудовской Аравии на радио Чипульдук. The wheels go round, the beat goes faster. It's my favorite tune on the Soviet blaster.